0: offering 50-50 on Arabic and English curriculum. It also has Cambridge Inclined Syllabus.
1: والمدرسة لها معمل حديث للفصول الثانوية وغرفة الحاسوب في مواقع مناسب للأنشطة المدرسية وغيرها.
0: Al-Wadi International School is located at number 44 Ahmadu Bello Way, Nasarawa, GRA, Kano. For more information, visit our website at www.

0: سيّن الفاروق حبيبهم
1: كسلا جوجد لهم على قبر أمري وقبر أبي وكلم قبر أبي عبد
0: حديلا يقوجا للمحصد والنبلا
1: ولا تبيعا به متهولا
0: آخر به مكان كهرق النبلا نبي عظيم قدر برفق والرسل
1: يعاني به
0: ملبانة بالله منه وهو أعلى وأكمل
1: أمير الإيجاد العباد وهل حبيب بأذرار القلوب منهل
0: أبابا ندى بيضا وأمان سعدت
1: وفاق بذاك لفل قليلا وشيرا
0: يا رب منه لمن شاق قمدة
1: إمام لرجل الله برعام وحودة به يؤتم الزجر الجميل ويقدم
0: رتبة فوق السماكين قدسا
1: وفاق ندم باكسا ومتاهما
0: يقرن بالأمر والله أفكما
1: إذا أجد الرجل تقدم رسول الله أيها وأبوه
0: ليس الذي هذا المفاخر والأولى
1: بما نس من أهل الكتاب وما بنى
0: أن يدانى بالمكان الذي اتلى
1: فتم الورى جاءهم وأبوارهم ملا ويهم إجلى والجبال بدخوهم
0: أما كل مجد للورى وجلالة
1: وجاء بآيات

0: الرحمن قال لي بفضلي
1: وعلى الزمان الحبيب
0: لوصلي حرام على الأيام إيجاد مثله
1: أمين إلى نبي المرضي يا إلى أرواح الذي كنت أعلم
0: من الرسل من بالهاشمي يشاب
1: سلام عليه النار قلبهم
0: أهاب رسول كريم ما أساق التراب
1: طيب جل أعماله لأعمالهم وهل يبل منه ولا دوم من الجوم
0: أسا ودن يدن به ولا ألما
1: وإلا بلا أنفق جهل ومكرما
0: طيب أسا قال الله مودما
1: وحلل نفسي بالوثان وربما تجاك البتاء دواءه ويحضره
0: سبعد إلى الدنيا وظل بلا يسبو
1: وذرك ميس المباطن وهرم
0: فذرنا وشارك إليك الربك القرب
1: بيد المنار للنبوة لا يقول جاءك بالإدراك القرب والقلب
0: به مدني إن تنتهن بك همة
1: ولا تنتهن من دونه لك أزمة
0: فكن لبيا إن دونه فهوتهم أدوم
1: لداوة بقاء الأرض ظلم وظلمة فأجرك الأرض ومك الجنة القرب
0: على مبيد قمين في المهال أبأته
1: سمعت من أول الهوى وأبأته
0: كأني لم أعرف نبيا أربته
1: بكل كتاب للنبي نماته وكان مرة ما قال النبي والكتب
0: نبي بغير الوهي لا يتصرف
1: سواء الإعلان وقد يتوقف
0: يدين بإذن الله حين ويأنف
1: مدير مدير مدير متأكد لا مدير مدير مدير ولأدن الرحب
0: فأذن عليه بسخاء وبرغاء
1: وبخير يوم البعض كنت مدنيا
0: حاكم وقلبي ولا تهشمون هي
1: وجيلا بلا جرب إذا بدل لها ملاذ بلا مرحب إذا سمم الأرض
0: له القدم رمى ألوم بالبأس والندى
1: وقال وهبى الآلات والقدم الهدى
0: وفي كل خير جملة بلغ المدى
1: بوالنا نورا دوائر هدى بلا يهود يهبى ولا نور يهبى
0: له خلق أذب وبر ووصلة
1: وثبر على جانب الجهول ومهلة
0: ووجه كما لا فت من البدر جملة
1: وهي أمي ولم تأين مهلة من الأسل لا تربحر والهجوم
0: ألا إن مولاه أراد سئناءه
1: أصل منه خلقه وإباءه
0: فأظهر منه دينه وأشاقه
1: وليه إلى جاز اللسان أداءه لسان بقه لهيك من تلق رده
0: له بإجياد الحلق بلاك منظه
1: ولله للأمر يهلقه
0: وفي كل حدب دعوه يتوقع
1: بيان الله بالنهر والنهر مرقه عليك ترى أن يدخل الأرض قبل حرب
0: أنا وبوافي الله أي إنافة
1: على كل يوم وكل إنافة
0: وكيف يجارى باقتراء خرافة
1: بريء بجان فرر من كل آفة بلا رمهم يوزى إليه ولا ظم
0: لا شرق ديب دنيا بنور بياني
1: على بألا ما بعدني من إياني
0: يمدسني عن قلوم جنانه
1: وزير مثل غيب قبل كيانه له يكون كل مرة وجلت فقل وجوه
0: فآذ من رفد من فقر ثاب قربه
1: وكرم من ذكر من فقر ثاب قربه
0: وسيرته في الأمر يشكل صرفه
1: وزيرة مأخذ من إذا نام طرفه فليقلب كرب لا ينام له
0: على أحمد من ربه صدواته
1: لقد علمت لمرجه بركاته
0: لقد بهرت شمس الضحى معجزاته
1: ما لنا لا تنكره واجباته

0: madula imi bana mabbatal idala mi bauga da ali ni na hamdu bi abara alhamdun wal qurun bana haba dal aina mi ama alhima bana mabbata ila hisaba idan bama hada ibuhu an dani na lage si yanzama bana ko da da qulama ni la ama bala illa dum tawja wa tar ayyan dubu adu juru amaga dabazira ta karkaza ya rabbi la ilaha illa anta tawakkal ila shi amir wal khairu lam yan ani idha bani wajaya wa huwa balal wala ada wa man wala man wa sabr wala atab muhammadun al ahada maqala wa hujatan bani wajaya balajina mahjatan adaquman yamhi ala al arabi lahjatan وَمَنَ بَعْدَمَا سَرَهُ لِمَوْلَهُ غَايَةٌ نِهَايَتُهُ لَمْ تَكْتَسِبْهَا بِدَايَةٌ أُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ حُبَّ مُوَحِّدٍ وإن بلغنا الطلوب بالمدح مجتدي
1: بلغنا بمدح الهاشمي محمد ذراق نجمان يطاول
0: لك فلما لبى وطاف وزاره
1: وبرك في لك جاب داره
0: وإن كنت لم تبلغ أهي دياره
1: بحب رسول الله هل جواره وكل من حبيب له
0: حبيب نبي الله ألقى التعبدي
1: لما هذا من فضل وفضل

0: الذي
1: هم أرني سهاب لمنك بحقه
0: صحيح المال يعلم الله صدقه
1: والناس والمقدر لم يستيقه
0: فمن يرام وهو مقائك فوقه وما على بابه من القرآنية
1: أكرم به أفضل الهدى
0: فأصير في العقر منها وإن بلا
1: والآخر المأدود في الفضل أولا
0: تبارك الله محمد من الأولى لأفضل موقوس بأكرم

يلا قولا دي يوم بدراتي جل جلي وما دهانا دي يلا يفصل واجملي وقل للذي يؤنا بكم بتانا بولي رمال علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفرد توجه به لله أفضل وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي دائرات إن كنت طالب نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يلمذ

daki man qabadan ala hajin bika khairin halki kullihim ya karama da halki maliman aduzi bihi siwa ka inda kulule da hadisil amini wadan yari ka rasulallahi jahu kabi idan lakarimu ta halla bi ismi muntakimi fa inna min judiha duniya walarrataha ومن قدومك إلى اللوح والقلم يا نبض لا كلمني ما ألا رحمة ربيهن يقسمها تاتي على حسد الإسيان للكسم يا ربي واجعل رجائي غير من أجسم لديك واجعل حسابي غير من نخرم يا ربي واجعل رجائي غير من أجسم لديك واجعل حسابي غير منهر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر والقلب من عبدك من الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزني وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجن مرن هل أدراك اللبان ريه سبا وأدر والإيس هاد الإيس بالنقمي ثم الرضا عن أبي بكر وأن أمر وأن علي وأن أثمان ذل كرمي والآل والسابقهم التابئين فهم أهل التقى والنقى والهرم والكرمي يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بأمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي حكم أبياتها قد أرزتين مامعة فريها كربنا يا واسع الكرم زادته لرسل غير هدية ولا أجب أن يفضل.

الجسم والنفس فطوبى لخد في سراه يمرق فذلك في الدنيا نئيم مسوق وبين مشان والباقي أجل وأصبغ فجيل نجاة للجنان مبلغ فدون كبت جلها لسجنس من الجنس ودون كفزيش بأقل توليس قسام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا وموخدا وكنزى بن نوز شدائد منجدا فهاب يزيد لها قريا بلا سدا وإنما بلا شك وبرأا بلا نقص ألا إنه القسطاس والجخل ظلمة سماهته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق شبز وإسمة سريرته والجاهر نور وهكمة وقد سبقت تدشير بالقلب تتشي شهاب من التحقيق للأقل ساكب طريق من التوفيق للفضل.

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.